فقالت لي هوجين قبلي لغلا بيتي شوني تانا وقرو أبنا تنتو نتقد يهلي غاق إرمانوس وترمانس وقالت لي هوجين شي كاقو جيو بيسش كان خيلي ديوس أرانا غاقات نمتهنا سيلا لشجول بستورة ماريا تشي أرانسي بينيال وقالت لي غاقات نمتهنا سيشجول سيلي شجول بستور خوان وقالت لي كاتشين تاقالي شمارتا سوسيلي نويمي أرانسا 11 de septiembre. Erantis matani qui blischa. Ventio jereri recuermalo. Sukana kakachinum tehenan segila lischol. Rukili log las bicha.